الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ربنا وإليك المصير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إلهنا يا ربنا أنت مولانا.
1: Baik, pendengar muslimin dan muslimat di manapun saja Anda berada, demikian telah kita laksanakan secara langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, kami kerabat yang bertugas, saya Abdullah Manaris dan juga operator Bung Agus, Bung Gunawan dan Pak Haji Dedi pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Kita kembali ke studio bersama dengan rekan Nur Aisyah Agustini.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barallah, barallah, barallah, barallah, barallah.

القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيئة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.